0: قسمه للابحار لا اله الا الله لا اله الا الله لا حدود بين احباب ولا قسمه للابحار لا اله الا الله لا اله الا الله لا حدود بين احباب ولا قسمه للابحار لا اله الا الله لا اله الا الله لا حدود بين احباب ولا قسمه للابحار
1: الماضي تراني نسيت انا بقى بدا الصلاه tra il futuro e la poesia la scia di quei marinai e quell'onda che non